الشمس كانت روسيتا مغربيري نهجني سويتشي بروسيتاري الشمس سوداكويتش